من جباري من مشاري سر متاسي كيف خازمي قتني فاري من جاخدني خراب كامولا تشاكو بروم لا فقير بلا خدي كتيمة بنبي خطاري من جباري شلكي تنكي لازكي نوزداري نزامن کو خود خراب کمالا چاکو پیرو ملا فقیه کتی و بلی و خطا یاری خای نزا باری من کو پجنا ملا بارا سمو پیرو یا بارا نابیزیت باری ترانو یا دیخ I know,